فنبقى هنا. عاوز اظل ده اوكن دو كولتور اتشان دو نوستيا مرتان سول باندارين كونسرتو izango da eta udaberen on this land kantua. Sol band palestinarrak.